0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كرياتيف شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير

0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية FM.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اس ام لون جديد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: في
1: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول.

0: تجربه نافعه للعود، الخبره والرياده.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع اعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

0: دائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية اف ام.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فمرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامجكم أحسن الحديث، وقد مر معنا الكلام على المثل الذي ضربه الله جل وعلا للمنافقين في حيرتهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذا تمثيل لحال المنافقين في ترددهم بين مظاهر الإيمان وبواطن الكفر التي عندهم، وذلك أنه ظهر أمر نافع ثم انعدم قبل أن ينتفعوا به. فإنهم لما أظهروا الإسلام مع المؤمنين كان ذلك شيئا من النور الذي لهم، ثم لا يلبثون أن يرجعوا عند خلوهم بشياطينهم ورؤوس الكفر فيهم فيزول عنهم ذلك، فيرجعوا في ظلمة الكفر أشد مما كانوا فيه. فإن الذي يستوقد النار في الظلام يتطلب أن يرى الأشياء، فإذا انطفأت النار صار أشد حيرة مما كان عليه حاله في أول الأمر، لأن ضوء النار قد عود بصره فيظهر أثر الظلمة في المرة الثانية أقوى. ولما فرغ من المثل كشف المراد بظلماتهم بأنها ما في آذانهم من الثقل الذي يمنع من الانتفاع بالسماع، وما في ألسنتهم من الخرس الذي يمنع عن كلام الخير، وما على أبصارهم من الغشاوة التي تمنع من الاعتبار، وما على بصائرهم من الأغطية التي تنافي الادكار، فهم لا يسمعون هدى ولا ينطقون به ولا يبصرون ببصائر قلوبهم. فقال ربنا جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي هم صم أي عن السماع النافع، بكم عن النطق المفيد، لأن قلوبهم مختوم عليها فلا ينبعث منها خير تقذفه إلى الألسنة، عمي في البصر والبصيرة. ولما كان في مقام إجابة الداعي إلى الإيمان قدم السمع، لماذا؟ لأن السمع هو العمدة في ذلك، وثنى بالقول فقال بكم، لأنه يمكن الأصم أن يفصح عن مراده، وختم بالبصر لإمكان الاهتداء به بالإشارة. فهم لا يرجعون أي تسبب عن ذلك الذي هم فيه أنهم لا يرجعون عن أي شيء، لا يرجعون عن طغيانهم، لا يرجعون عن ضلالهم إلى الهدى الذي باعوه، ولا إلى حالهم الذي كانوا عليه، بل لا ينتقلون عن حالهم الذي هم فيه، فهم لا يقدرون على مفارقة مواضعهم بتقدم ولا بتأخر. ولما كان المراد التعميم في كل رجوع لم يذكر المرجوع عنه فحذف المفعول أيضا، فهم لا يرجعون لم يذكر ما يتعلق بذلك، فصاروا لا يرجعون على سبيل العموم. ثم ضرب الله جل وعلا لهم مثلا آخر فقال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب، أو هنا للتنويع، فبعض المنافقين يشبه المثل الأول الذي مر معنا، وبعضهم يشبه هذا المثل الثاني، فضرب الله عز وجل المثل الثاني لصنف آخر من المنافقين. وقال بعض أهل العلم أن أو هنا بمعنى الواو، فكأنه أعيد تشبيه حال الأولين بتمثيل آخر، فالمثل الأول ينطبق على المنافقين والثاني ينطبق عليهم أيضا على هذا القول. والصيب أصله في اللغة صيوب فيعل، والمقصود بالصيب المطر العظيم، والمراد هنا القرآن الذي نزل من عند الله تعالى والذي يظهر المنافقون بألسنتهم أنهم مؤمنون به. ومثل القرآن بالصيب
لتتابع نزوله ولعلوه، ولأنه يحيي القلوب كما أن الصيب يحيي الأرض. قال سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. فهذه الصورة التي تصورها هذه الآية الكريمة، والمراد ما عليه المنافقون من الشك والكفر والنفاق، فتلك ظلمات عظيمة. فيه ظلمات ورعد، والرعد معروف هو الصوت المرعب الذي يرعد عند سماعه، والمراد ها هنا بالرعد وعيد القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه، فهم منها في حال خوف وفزع شديد، كقوله عز وجل في المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم. وقال عز وجل: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون خوفا شديدا لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، أي يسرعون. قال جل وعلا: فيه ظلمات ورعد وبرق. والبرق معروف وهو النور المبهت للمعانه وسرعته، والمراد هاهنا حجج القرآن وبراهينه التي تبهرهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والصواعق معروفة، وهي سميت بذلك لأنها تكاد تصعق سامعها أو تميته، والمراد هاهنا آيات القرآن التي تضمنت التكاليف الشرعية والوعيد وغير ذلك. فهم يضعون أناملهم في آذانهم كي يتقوا سماع أصوات الصواعق، فهم لا يحبون سماع زواجر القرآن ولا يحبون أن يسمعوا وعيد القرآن. حذر الموت، أي من أجل خوف الموت، حذرا من حلول الوعيد الذي توعدهم الله به في القرآن، وإشفاقا من أن تحل بهم عقوبة الله عز وجل على نفاقهم وعلى ما هم فيه من الكذب والخداع للمؤمنين، إما عاجلا في الدنيا وإما آجلا في الآخرة. والله محيط بالكافرين، أي والحال أن الله محيط بهم قدرة وعلما، فلا يعجزونه ولا يفوتونه ولا يغني عنهم حذرهم شيئا، وهذا تهديد لهم ووعيد. ونلحظ هنا يا رعاكم الله أن الله جل وعلا لم يقل والله محيط بهم، بل قال والله محيط بالكافرين، للدلالة على أنهم كفروا بالقرآن وأعرضوا عنه، وللدلالة على أنهم ستروا أنوار القرآن فلم ينتفعوا بها، فدل هذا على تهديدهم لأجل كفرهم هذا. ولذلك صرح بذكر الكافرين في هذا الموضع: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يخطف الماضي منه خطف، والمضارع يخطف، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي يوشك البرق من شدة لمعانه وقوة ضيائه مع ضعف أبصارهم أن يذهب بها فيعميها. والمراد أن شدة نور القرآن بما فيه من حجج وبراهين ساطعة وأدلة ظاهرة قاطعة يرون معها الحق واضحا جدا لا تتحمله بصائرهم الضعيفة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي إذا ظهر لهم نور الحق ولمع في قلوبهم مشوا على ضوئه وخطوا خطوات يسيرة، لكنه لا يستقر في قلوبهم المظلمة التي أظلمت بالشبهات والشكوك القوية، فلا يلبث أن ينطفئ فيقفون، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا حائرين لا يقدرون على التقدم خطوة واحدة، فليست لهم بصائر فيما كشف البرق لأبصارهم من الأرض قبل أن يحصل الإظلام، بل حال انقطاع اللمعان يقفون لعمى بصائرهم
ووحشتهم وجبنهم وغربتهم وشدة جزعهم وحيرتهم، فيرجعون عائدين إلى تكذيبهم. فهم في هذه الحال في شك وتردد، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. هذا تهديد ووعيد بإذهاب أسماعهم وأبصارهم عقوبة لهم، والله عز وجل ذو قدرة على إيقاع ما أوعد به هذا الصنف من المنافقين، فليحذروا نقمة الله فإنه لا يعجزه شيء. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

0: عاد
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. قد

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

عروق قلبي مجروح وفراقك صعيب والليل بلاك نعس بيكي والوحش يزيد يا للدوايا ما بين ايديك ملقاش تبيب غارك في هوايا والشط بعيد.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة
6: جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى الثانية بعد الظهر، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
6: حيس مرتاح من دونك، وعيونك ولا مشتاق لعيونك، تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي، هسا انت حبيبي بالوفا شلونك، هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

يلتجي لها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم.

והוא אפי.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظا على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
6: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 023-362-37 أو 023-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

99.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 16. أيها السيدة والسادة المستمعون الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. نتناول معكم أيها السادة هذا اليوم بالعرض والتحليل رواية خطى ملشان أريم، وهي لمؤلفها علي محمد البعسي. خطى سار خلفها الروائي علي محمد البعسي ليقتفي من خلال شخوص نسجها خياله أثرا تاريخيا يثري به قراء روايته، وليضع بصمته في تعريف الرواية الحقيقية التي يخرج منها القارئ بما يتجاوز متعة السرد والشد والجذب العاطفي. فالرواية التي لا تترك أثرا في فكر أو ثقافة القارئ أو فلسفته لا تجسد جوهر الرواية ولا تؤدي رسالتها. تعود الرواية بقارئها إلى فترة تاريخية هامة للدولة الحميرية وصراعاتها الداخلية والخارجية وأسباب تعثرها وأسرار قوتها، فهي تصارع خلافات أقيالها من الداخل ومن الخارج، تناضل للتصدي للأطماع الحبشية والرومية. يجسد أبطال الرواية تناقضات هيكل ومفاصل كل دولة، فمن أبنائها موغلو الولاء والطاعة إلى غيرهم ممن تجاذبهم الأهواء العاطفية بين الرأفة والطمع والانتقام والصراع المتجذر على السلطة وفرض النفوذ والظلم، وأثر الخيانة في خلخلة كل ما هو متماسك مهما كانت شدة تماسكه. ولعل كل ذلك ركز عليه الكاتب كنوع من الإسقاط العام على واقع كل نظام، فتقرب عدسة قلمه بعض ما يدور في أروقة الأنظمة وما يشوبها من فساد أو صلاح، ومن خلاف ودسائس من جهة، وامتثال وإخلاص وتفان من جهة أخرى. جذبتني كثيرا أسماء شخصيات الرواية التي حرص الكاتب أن تنتمي لزمانها ومكانها، مثل لهمة، ريدان، يحصب، رهاء، جرهم، وزنقوم، وهم أبناء متخيلون لقبيلة ضيفتن التي سكنت سرو. وسرو اسم قديم لسلسلة جبلية واقعة في محافظة شبوة كما ذكر الكاتب في هوامش روايته، وامتثلت كل الامتثال لعرف الملك ملشان أريم، وعرف أبطال الرواية من أبنائها ضريبة ذلك الامتثال النفسية والجسدية خلال أحداث الرواية. تدور أحداث الرواية في عام 518 ميلادية، إبان الغزو الحبشي في بعض أجزاء الدولة الحميرية، بدءا من سرو ومرورا بعبدان حتى ظفار وثهامة، وهي تفتح الأفق للقارئ للبحث ومتابعة المعرفة سعيا للفصل بين ما هو واقعي تاريخي وما هو متخيل في الرواية. وهذا من الأساليب الروائية الرائعة التي تحمل نفسا تاريخيا بأداة خيالية تذكرني بثلاثية غرناطة للروائية رضوى عاشور، ورواية وإسلاما للروائي علي أحمد باكثير رحمهما الله تعالى. وفيها الدمج بين الحدث التاريخي بمكانه وزمانه وشخوص خيالية ينثرها الكاتب فيها لتعايش الحدث فنعيشه معه. في مواضع عديدة تمنيت لو أشبعني الكاتب كقارئة، طبعا الكلام هنا للباحثة والروائية رانيا الحسني، بالشغف زرعته أحداث الرواية في مكانها وزمانها، وربما لسفر الخيال إليها على بساط صفحاتها فكانت حاجته لزاد كبيرة لطول المسافة. كان السرد متماسكا رغم تسارعه، فلم يفلت زمامه من يد الكاتب ولم تشبه أي ثغرة، وأدت الرواية رسالتها في المعرفة مع متعة قرائية لعمل الروائي مكتمل الأركان السردية، نبأنا بولادة قلم روائي يعي جيدا دوره تجاه القارئ ليثبت ذلك من أول عمل روائي له. هكذا أيها السيدة والسادة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من هذا البرنامج، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: غدنية
1: غدنية
0: اف ام
1: اف ام
0: 88 فاصلة 9 قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: مع المحلات، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
14: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
15: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
7: 90 مول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسيف منظمة الطفولة.
4: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم. لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
1: سأظل

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
8: لكل الناس.
10: ماس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
16: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية

0: 84.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

المعدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة، وهذه الحلقة بعنوان لا تغضب. كان من عادة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتحينون الفرص لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فكانوا دائما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمور دنياهم ودينهم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، جاء رجل من الصحابة، صحابي جليل، فقال: يا رسول الله أوصني، يعني مثل ما الحين يعني قاعد بالديوانية العيال الصغار، فيقولون لأبوهم: يبن ايش رايك بالموضوع هذا والموضوع هذا. فهذا يعني بادرة او موضوع جديد يطرحه الأبناء على والدهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو والد الجميع، وهو المحب للجميع، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد أنها يتحينون الفرص حتى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد وصية منك شاملة جامعة حتى أكسب الأجر من هذه الوصية. تخيلوا ما هذه الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل وللأمة جميعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء لا يخص رجل شخص واحد، بل يخص الأمة كلهم حتى يعني يستفيدوا من وصيته صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: لا تغضب، هذه وصيتي لك، لا تغضب، كلمة واحدة: لا تغضب. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني المرة الثانية. فقال: لا تغضب. كان يبي شيء ثالث، قال: يا رسول الله أوصني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فهذه الوصية هي فعلا جامعة شاملة بكلمة واحدة فقط: لا تغضب. فعن حميد بن عبد الرحمن يقول: هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أوصني، يقول: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كأنه يقول: ففكرت مليا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. يقول: ففكرت بهذه الكلمة، فكأنما هذه الكلمة هي شاملة للشر كله. شلون؟ لأن الغضب صاحبه يصبح كالمجنون. لذلك قال السلف أن الغضب يأتي بأعمال شنيعة وأقوال بذيئة. أول ما يغضب الإنسان يكسر ويضرب ويقول أقوال ما يستطيع أنها يردها. ليش؟ لأن إذا خرج من اللسان لا يرجع، يعني شيء أنت طلعته وسبيت ولعنت وكفرت وطلع من لسانك تريد أن ترجعه، ما يصير. خلاص الكلمة إذا خرجت ملكتك أنت، لكن مدام في جوفك بطنك الكلمة أنت تملكها. فلذلك قال الصحابي: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فإذا هي تجمع الشر كله. هذه الكلمة الغضب تجمع الشر كله. ويقول جعفر بن محمد في جامع العلوم والحكم قال: الغضب مفتاح كل شر، مثل الخمر. شارب الخمر لما يشرب الخمر يفعل الأفاعيل، يفعل الشر كله. قد يزني أجلكم الله، يضرب، يسرق، يضرب أهله،
قد يزني بمحارمه، نسأل الله العافية، يذهب خارجا ويكسر وإلى آخره. ليش؟ لأن الخمر يغطي العقل، كذلك الغضب يغطي العقل. ويقول وقيل لابن المبارك رحمه الله، قالوا له اجمع لنا حسن الخلق، اجمع لنا كل حسن الخلق في كلمة، قال ترك الغضب. هالحين لما نشوف في بعض الدوائر الحكومية أو المدارس، مدرسة تطلع برا ولا تشوف الطلبة يتهاوشون، هذا يضرب هذا وهذا يضرب هذا، والدم، وبعضهم ينصرع وبعضهم يمكن يصل إلى حد الموت. شنو الشرارة الأولى؟ خزني وخزيته، ضربني وضربته، وتهاوشنا برا وطلعنا كل واحد يطلع دم الثاني، وبعدين هذا بالمخفر هذا بالمخفر، ممكن هذا يموت وممكن هذا في السجن. فمن الأول اطفئ شرارة الغضب تنجو. لذلك لما قيل لعبد المبارك عبد الله بن المبارك وصية شاملة جامعة، قال ترك الغضب. فأترك الغضب من الأول، فالغضب هو غليان الدم، الدم في القلب يغلي، فأنت لما تغضب على طول يغلي الدم فتخرج أسوأ ما فيك. فلا يملك الإنسان نفسه عند اشتداد الغضب، ما يملك نفسه، خلاص غطي أو غلف على عقله، يتكلم الكلام ويضرب الله يلعنكم، الله ياخذكم، الله مدري ايش كذا كذا. ليش؟ لانه خلاص تغلف العقل بغلاف ما يستطيع ان يفك هذا الغلاف. لذلك قال اهل العلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم شملت امرين لا بد منهما. اول شيء ان يدرب المسلم نفسه على الاخلاق الفاضلة والاداب الحسنة من الصبر والحلم والأنات. أنت أول شيء تبي تبعد الغضب عنك لابد من شيئين. شنو الشيئين؟ تدريب نفسك على الصبر، لازم تصبر. الأمر الثاني قالوا عند وقوع الغضب، خلاص ما وقع الغضب شو تسوي؟ أن يملك نفسه فلا يندفع وقت غضبه إلى قول لا يحمد عقباه ولا لفعل لا يليق. خلاص امسك نفسك، عصبت تعوذ من الشيطان. ليش شيبان يقولون تعوذ من الشيطان الكبار؟ ها تعوذ من الشيطان، قل سبحان الله، فاذكر ربك اذكر ربك. فهذا هو الذي يبعد الغضب. سر الله عز وجل أن يلهمنا الأخلاق الفاضلة، وآخر دعوة

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
0: آدمية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع البيت السعيد. كلمة الحب في هذه الأزمان ابتذلت، فصار يسمعها كل أحد في كل مكان، وصار بعضهم يربط بين رباط فاجر فاسد فيسمي ميله إلى أنثى لا تحل له حب. ونحن حقيقة في بيوتنا السعيدة نحتاج أن نعلن الحب، لأنه حب شريف نبيل. تسمع الزوجة من زوجها كلمات الحب والشوق، ويسمع الزوج من زوجته كلمات الحب والشوق، بل كل الأبناء: إني أحبك. قلها أيضا أيها الحبيب لأبنائك ولكل من يخالطك، فإن كلمة الحب ترمم صدوع القلب. وبعض بيوتنا بها صحراء قاحلة، لا مودة ولا رحمة ولا محبة، ولو أن الزوج قال يوما لزوجته أحبك لربما اندكت كثير من الهموم، ولربما أشاحت عن الوجه العبوس. كلمة أحبك معنى ذلك أني أفديك بما عندي، معنى ذلك أن الدماء التي في قلبي تنبض حبا لك، وكذلك الزوجة لزوجها. جددوها ولا تملوا منها، قولوا للكبار قبل الصغار، فإن كل منا في البيت يحتاج كلمة أحبك. الحبيب قالها لعائشة، وقال إني رزقت حبها لخديجة، وقال لأبنائه الحسن والحسين وأسامة بن زيد: اللهم إني أحبهم فأحبهم. أعلنوا ميثاق المحبة وجددوها، وقولوها في كل صباح وكل دخول وعند كل خروج وعند كل مساء، وجددوا النية فيها حتى تسعدوا. ومع البيت السعيد.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: من الذكاء الزوجي أن يقلب الزوج أو الزوجة موقف الحزن أو العتاب أو اللوم إلى موقف دفء في المشاعر. صفية بنت حيي رضي الله عنها، أمي وأمكم، أم المؤمنين، صحبت الحبيب صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم كانت ليلتها، فانتظرها عليه الصلاة والسلام وقد بلغ المكان قبلها، فلما أقبلت إليه ورأته ينتظرها قالت: إنك حملتني على بعير بطيء لا يجري بسرعة. ثم أسبلت الدمع، بكت رضي الله عنها، فجلس الحبيب بجوارها يمسح دمعها بيديه ويسكتها، يمسح دمعها بيديه ويسكتها. إنها مشاعر الحب والدفء، ومشاعر تقلب الموقف الحزين الذي لربما نعلق عليه، بعضنا يحزن أو إذا رآها لامته: وين كنت؟ أقلقتني عليك؟ رد عليها لربما برد حازم حاد: ولماذا أتاك الشيطان؟ أو يلومها أو يعذلها. دائما أحبابي، هندسة الدفء في الحياة الزوجية يجيدها الرجل والمرأة كذلك، ويقلبون العتاب إلى ليلة فرح وليلة دفء وإلى سعادة. وكثير من العتاب في الحياة لو أنه قوبل بدفء في المشاعر وبإعلان للمحبة انقلب الموقف من كونه دموع إلى أن تكون ابتسامات وإضاءة وجه وتجديد مشاعر ووقود للحياة. لأننا أيها الأحبة في بيوتنا أحيانا نأتي بهمومنا، لكن الذكي منا من يستطيع أن يضع الهموم عند حاوية النفايات والقمائم في الخارج، ويدخل إلى البيت ويكون أهله وخيرا لأهله، وتكون زوجته خيرا له، ومن هنا يصنع البيت.

اتصلت علي متصلة باكية في أحد الفضائيات تقول لي: كان لي زوج كنت وإياه في خصام دائم، والله يا شيخ كنت أدعو عليه في سجودي، رحل مرض ثم رحل ومات، والله يا شيخ بكيته بكاء ما تبكيه أنثى على زوجها. مات، ويوم أن مات انكشف لي في الحياة أني وحيدة، وأنه كان هو مصدر أماني بعد الله ودفئي، لكنه تحت الأرض وأنا فوق الأرض. تمنيت أن تعود الحياة حتى أجدد المودة له، حتى أتصالح معه، حتى أقول له أني أحبك، وتمنيت أني أدعو له وهو يسمع. كنت أدعو عليه، والله يا شيخ أني الآن أدعو له. ثم اختنقت بعبرتها. الوقت أيها الأحبة الذي يفوت علينا في الحياة في بيوتنا دون أن نعلن الدفء لمن حولنا ونغمرهم بمشاعر المحبة، سنبكيه يوما من الأيام. يصغر الكبير يكبر، والصغير يكبر ويرحل، وبعضهم ما استمع منا إلى كلمة مودة. ذكريات الدفء الجميل في البيت ستبقى مدى العمر، بل إن نجاح أبنائنا خارج بيوتنا في الحياة سبب نجاحنا في أن نجعل معطف الدفء والحب عليهم. الله سمى الزوج لباس، واللباس يدفئ البدن، وسمى المرأة لباس: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما أجمل أن تتصور معنى الآية وهي في شدة البرد وأنت معطفها، وأنت تنتفض من البرد وترتعش وهي معطفك. فإن معاني الحياة يتجدد فيها ينابيع حب وأزهار جميلة وعبق يستنشقه كل من في البيت. ولذلك أنا أدعو أحبابي إلى حملة للإعادة الدفء وإعادته لكي يدخل في بيوتنا وتعاملنا مع إخواننا، مع أبنائنا، مع زوجاتنا، حتى تكون البيوت دافئة، ليس بالدفاية ولا بجمر النار، إنما هي بمشاعر الحب والدفء. ولا يعيبك أيها الرجل، لا يعيبك أن تصحح الخطى من جديد، ولا يعيبك أيتها المرأة أن تجدد العلاقة من جديد، ولا يعيبكم أن تجلسوا جلسة مصارحة بعدها تنتقلون للتغيير الإيجابي الذي يجعل البيت سعيدا دافئا به المحبة والسكينة، كما أحبت خديجة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان البيت النبوي دافئا بالمحبة، وكانت الجائزة لها أن لها بيت في جنات النعيم من قصب. اللهم أسعد قلوبهم وأدخل الفرحة في قلوبهم يا رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة.

0: وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
0: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل،
7: يا الله،
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: لكل
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحه.

0: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق. بعد الغروب لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدن FM 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية FM، لون جديد.

يا مساء الخير ويا مساء الورد ويا مساء الياسمين عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب.

0: سأكون معكم أنا من وراء المايك عليا محمد ومن الإخراج السمعي والبصري كذلك مستمعينا الكرام. تحية لكل مستمعينا أينما كانوا، مستمعينا عبر الأثير أو حتى متابعينا على وسائلنا على التواصل الاجتماعي، إما في البث المباشر على الفيسبوك أو اليوتيوب، وكذلك مستمعينا عبر الأثير. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، بداية جديدة وأسبوع جديد نلتقي فيه مجددا معكم مستمعينا الكرام في ساحة كاملة حنقضيها معكم، حنحاول ان احنا نناقش فيها موضوع مهم جدا ومن المواضيع الاجتماعية المهمة. إذن مستمعينا الكرام، الموضوع اللي احنا حنناقشه اليوم أو حابين ان احنا نناقشه معكم هو موضوع مهم جدا، موضوع اجتماعي خاص جدا في المرأة. سؤالنا لكم مستمعينا الكرام، هل يعتبر الزواج وحده معيار لنجاح المرأة؟ طيب المرأة لو حققت نجاح في العمل وحققت نجاح في الدراسة، لماذا لا يزال المجتمع لا يعتبرها ناجحة إلا عندما ترتبط وتتزوج وتبني عائلة؟ فهو السؤال المطروح مستمعينا الكرام، وبرأيكم هل فعلا الزواج هو فقط معيار لنجاح المرأة، أو أنه لا يعد الزواج إنجاز ومعيار لنجاح المرأة بدون النجاحات الأخرى؟ إذا مستمعينا الكرام، إحنا حابين نأخذ رأيكم في هذا الموضوع، وأكيد إحنا حنناقش هذا الموضوع من كافة الجوانب، وحندرس أنه ليش مجتمعنا للآن يعتبر أنه فقط الزواج هو معيار لنجاح المرأة، ولا ينظر إلى الدراسة ولا ينظر إلى العمل من المنظور الآخر. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو. مرحبا. ألو.
1: ألو،
0: يا مساء الخير.
1: مساء النور.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال يا ماريا؟
1: تمام، أنت كيفك؟
0: إحنا الحمد لله بخير، أنت كيف حالك؟
1: تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. ماريا، سمعتينا من بداية الحلقة ولا لسه انضميتي معانا؟
1: لا.
0: طيب يا ماريا، هل سؤالنا اليوم، هل الزواج فقط يعتبر معيار نجاح للمرأة، أو إنه المرأة كمان ممكن تكون ناجحة من دون زواج؟ إيش رأيك يا ماريا؟
1: أصبح الزواج سنة الحياة.
0: الزواج سنة الحياة، ولكن هو يعتبر وحده نجاح؟ يعني مثلا أنا ما تزوجت ولكن حققت نجاح في دراستي وفي مهنتي، هل أعتبر ناجحة أو إنه لا أتوج النجاح إلا بالزواج يا ماريا؟
1: في امرأة تلاقيها مش متزوجة تلاقيها ناجحة.
0: يعني نقدر نقول إنه مش بس الزواج معيار للنجاح، كمان في أشياء أخرى ممكن إن تحقق النجاح فيها المرأة. راح الاتصال، شكرا لاتصالك يا ماريا. إذن مستمعينا الكرام، احنا بنتحدث اليوم عن الموضوع بحكم انه في مجتمعنا لازال يعامل الزواج وكأنه المحط الأساسية التي تثبت فيه المرأة أنها نجحت في حياتها. أما إذا نجحت في الدراسة أو العمل، أو حتى لو توفقت وأدارت مشروع وحققت استقلال مالي، لا يظل كمان أو يبقى السؤال اللي مربوط فيها متى حتتزوجي. ماريا رجعت لنا، نقول ألو ماريا كيفك؟ وين رحتي يا ماريا؟ ها ماريا وين رحتي؟
1: شبك الله يطلع، ما تجيش معي.
0: كيف؟
1: الشبكة ما تجيش معي.
0: الشبكة بس احنا مبسوطين ان احنا بنسمع صوتك وبتحاولي انك تشاركي معنا يا ماريا. الله يسعدك، شكرا لك يا ماريا، ولكن للأسف ماريا الشبكة ما بتمسكش معها، او انه عندها الشبكة.
1: اقول لك يعني المرأة صح بعض الاوقات تكون ناجحة، يعني تتوفق بزوج صالح، يعني بزوج طيب يخليها تكمل دراستها، يخليها تكون ناجحة، يساعدها بهذا الشيء. وفي بعض النساء تلاقيهم مش متزوجة بس تلاقيها ناجحة في دراستها، في شغلها، في عملها، في كل شيء.
0: صحيح، شكرا.
1: الأوقات برجال اللي يكون عندك
0: أكيد
1: يشجعك على الشغل، يشجعك على دراستك، يشجعك يعني تطوري أكثر وأكثر.
0: أكيد يا ماريا، شكرا لاتصالك، شكرا لك ماريا، شكرا لمشاركتك. شكرا لك عزيزتي، الله يعافيك، شكرا لك.

0: مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأنا حابة أخذ رأيكم فيه مستمعينا الكرام. هل الزواج معيار لنجاح المرأة، أو إن الزواج هو يعتبر أحد اختيارات الحياة مثلها مثل الدراسة مثل العمل مثل الأمومة مثل تحقيق الذات وغيرها؟ خلونا نستقبل اتصال من الأستاذة منى ونقول ألو مرحبا.
1: ألو مرحبا، مساء الخير.
0: يا مساء الورد، كيف حالك أستاذة منى؟
1: الحمد لله حبيبتي، سعد وقتك وجوك، وبداية أسبوع جميل لك ولكل متصلينك.
0: آمين يا رب العالمين، أهلا وسهلا ويسعد مساك أستاذة منى، تفضلي.
1: طبعا الموضوع شدي أني أنظره من زاويتين يعني.
0: أوكي.
1: الزاوية الأولى أنه يعني حلو إذا إحنا عملنا أنه الفرمان هو صح مش معيار أنه يكون الزواج هو نجاح، لكن نقول النقطة الثانية انه لابد انها ما تكونش تفكيرها دائما او داخلها انه انا بوحدي عادي بصمت انه خلاص تاخذ فكره زي بعضنا الان واخذين فكره يعني من كثر ما ابوها وامها او الام اخذت مثلا صدمه نفسيه من زوجها وكذا تقول له الرجال كذا الرجال كذا، وناخذ فكره دائما من الجانب النفسي وتخليها دائما تفكر انها قادره تكمل حياه وحدها. لا يعني هذا الشيء أنا أشتي أعطي لكل بنت براسة أنه أنت تجتهدي وخذي لك جانب أو مساحة من الحياة حتى أنك تقدري تكملي حياتك لوحدك وتعيشي نفسك، وهو مش معي هذا الزواج أيوة، لكن لا تفكريش بطريقة أنه لا أنه أنا أقدر أكمل حياتي نفسي وأنه أنا مش معيار أنه أنا أكون مع رجل أو أكمل بالزواج لأنه أقدر أنجح بحياتي كذا، لأنه بالأمانة يعني كثير من البنات فعلا نجحوا بحياتهم لكن الزواج والأسرة هي تكملة الحياة وهي تكملة الوجود معانا في حياتنا البشرية، لأنه كثير من الناس يمكن حتى يعني بشعروا بهذا الشيء من دراسات نفسية من علم الاجتماع أنه الحرمة والرجل هذه هي أساس الأسرة وأساس المجتمع والحياة، فما بتنجحش الحياة. يعني أنا مثلا كنت دكتورة مثلا كانت عندي كل مقومات الحياة وناجحة، أصبحت بسن محتاجة أن يكون حولي أولاد وزوجي يكمل حياتي من مشوار حياة.
0: صحيح. ولكن يا أستاذة منى، في البعض دائما بنشوف أنه يعتبر الزواج هو إنجاز، يعني ممكن يلغي دراستك يلغي عملك ليش أنك ما تزوجتيش؟ في بعض الحين صح تحصل أنه في أوقات أنه مثلا البنات يأجلوا موضوع الزواج إلى مثلا بعد دراسة الجامعة، فإحنا مش مع أنه إلغاء الفكرة، ولكن البعض قد لا يعني يبارك هذا النجاح أو قد لا يعتبرها ناجحة إلا إذا توجت وتكللت هذه الأشياء كلها في الزواج.
1: أكيد عارفة ليش عليا، ظروف مجتمعنا ووضع مجتمعنا وحالتنا المجتمعية اللي تفرض هذا الشيء، لكن إحنا قلت لك ننظر له من معيارين من زاويتين، إنه أنا أثبت نفسي وأقدر أحط نفسي مكان اللي أشتي ونفس الوقت أكملها بالزواج. كيف صح إنه هو مش كل حاجة، مش معقول أني مثلا عندي فرص نجاح عندي فرص دراسة وأضيعها، بس بنفس الوقت أحيانا الأب والأم ينطقوا البيت إنها مثلا بالزواج هذه قد ونجاحها وتوفيقها بالدراسة والعمل على ارتكاب بالاثنين معا.
0: صحيح.
1: أنت كامرأة عزيزتي للمرأة
0: تحتاجي الشيئين.
1: أيوة يعني الاثنين مع بعض معيار نجاح، انك انت تفكري انك تتزوجي بالوقت المناسب والفرصه المناسبه، وبنفس الوقت لا تتركي نفسك انك تضيع عملك.
0: صح.
1: او تضيع فرصه دراستك، لانه الدراسه مهمه العمل مهم والزواج تكمله الحياه.
0: شكرا لك استاذه منى، شكرا لمشاركتك، شكرا لك عزيزتي. إذن مستمعينا الكرام، فعلا يعني مثل ما تكلمت أستاذة منى أنه إحنا في موروثات اجتماعية، وهذه الموروثات والضغط المجتمعي هو اللي خلى فكرة الزواج هو المسار الأساسي المتوقع للمرأة، فيعتبر أنه ارتباطه بشكل كبير باستقرارها ومكانتها الاجتماعية. ولكن زي ما قالت الأستاذة منى، المرأة لازم أنها تفكر أنها كيف تقدر توازي بين ما بين الزواج والنجاح والدراسة. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو، راح الاتصال، نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: أهلا، ممكن نشارك؟
0: أهلا وسهلا، تفضل. بس من معانا، عرفنا على اسمك. ألو مرحبا.
2: ألو،
0: أيوة معاك، نسمعك، تسمعنا؟
2: مشهد دار أحمد زين من يافع.
0: أهلا وسهلا فيك يا هدار، كيف حالك؟
2: حياكم الله.
0: الله يسعدك. هالدرس سمعت
2: حبينا نشارككم في هذا الموضوع عن المرأة.
0: اتفضل نسمعك. ايش رأيك؟ هل بتشوف انه الزواج لوحده معيار نجاح او انه كمان العمل والدراسة ممكن كمان يكون معيار نجاح للمرأة؟
2: يا اختي بالنسبة للمرأة، المرأة ناجحة في كل المجالات. بس في الجانب الاخر تجدين المرأة ووسط مجتمع متخلف. فلهذا تجدين المرأة يعني حبيسة في بعض الأسر، تقولين في أكثر الأسر، لأن الجهل هو اللي حبط الجانب المرأة في التعليم، في الحصول على حقوقها في كافة الواجبات.
0: أنت بتشوف إنه في عدد من الأسر أسروا بناتهم في فكرة إنه الزواج هو معيار أساس للنجاح، وخلوا الزواج أساس وقدموه على النجاح وعلى العمل.
2: أكيد أكيد هم يفضلون يقولش إن المرأة نجاحها في زواجها فقط. وهذا مفهوم خاطئ.
0: صحيح.
2: المفهوم الحقيقي هو أن تحصل المرأة على حقوقها. البنت في التعليم، يعني في التعليم الموحد وفي التعليم الثانوي وفي الجامعي وشهادات عليا.
0: صحيح.
2: يعني ما يقتصر بس على زواجها فقط.
0: أكيد. يعني أنت بتشوف
2: يعني مجتمعنا متخلف
0: للأسف. للأسف في ما زال بعض الأسر ما زالت حبيسة لموروثات ثقافية قديمة. يا هدار
2: يا أختي، المرأة هي يعني حبيسة الجدران، تعتبر حبيسة الجدران، يعني مش في التعليم وبس، حتى في جانب الزواج. يعني المرأة يعني مسلوب حقها تماما
0: للأسف،
2: وهذه حقيقة، هذه حقيقة لازم تقال. أنا أتمنى من الشعب داخل اليمن ان يوعى وان يعطي المرأة حقوقها بكامل، سواء كان في تعليمها او في اعطاء بعض الحقوق التي تهمها في الجوانب الاخرى، لانه مش معقول يقول لك ان المرأة بس يكون نجاحها في زواجها، هذا مفهوم خاطئ.
0: صحيح صحيح. انا بشكرك
2: في هذا
0: الله
2: المجال.
0: يسعدك. وانا بشكرك، شكرا على مشاركتك الاكثر من رائعة.
2: شكرا لكم.
0: شكرا لك عزيزي، شكرا لاتصالك. وفعلا يعني مستمعينا الكرام، ما زال بعض الأسر أو ما زال بعض الأشخاص الذي للأسف للآن ما زال رابط حياة الفتاة بشكل عام بالزواج، في حال أن الفتاة بلغت مثلا السن 16 سنة 17 سنة، فهنا فكروا كيف أنهم يزوجوها، ودائما بيقولوا المرأة مكانها في بيت زوجها ولازم أنها تتزوج، وإذا تزوجت يعني إحنا بنرتاح. فهذا التفكير ممكن أنه يلغي فكرة التعليم، ممكن أنه يلغي فكرة العمل. ففي بعض الأسر للأسف ما زالت تتمسك بمثل هذه الأفكار وتجعل الفتاة حبيسة لهذه الأفكار. يعني عندهم حتى فكرة أنه تكمل تعليمها، ممكن حتى مع الزواج أنها تكمل تعليمها، أو حتى بعد ما تنتهي من التعليم تتزوج. لا، فقط هم يحصروا المرأة فقط في الزواج، وفي أنه استقرار حياتها ونجاحها يعتبر هو الزواج. إحنا هنواصل معكم مستمعينا الكرام موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولكن حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
3: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع، كل مستمع.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث مع بعد الغروب. وحديثنا اليوم بنتحدث عنه هو لماذا أو هل تعتبر الزواج وحده فقط معيار لنجاح المرأة، أو إن المرأة ناجحة بالزواج وبالعمل وبالدراسة؟ نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو
1: ألو،
0: يا مساء الورد.
1: يا مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: يا ميتالين سهلين وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا،
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك، وأخيرا سمعنا صوتك، أخيرا مسك الخط.
1: صوت القطوع.
0: طيب تسمعني الآن؟
1: ألو،
0: أيوة أحمد اللبناني، إحنا نسمعك.
1: صوت تسمعني؟ القطوع الآن جاء تمام. تحية
0: ليلة،
1: تحية للطاقم، تحية لحبايبنا المشتركين والمستمعين، وبلغ السلام لو سمحتي عدنان ونيفين إذا سمحتي.
0: أكيد ولا يهمك، يوصل
1: ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
2: آمين.
1: شو يا ست الكل؟
0: أتفضل نسمعك.
1: المرأة ناجحة في كل المجالات وفي كل حياتها إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: وبالنسبة للزواج يعتبر محطة من المحطات اللي تمر بها المرأة.
0: يعني ما يعتبرش وحده معيار نجاح. يعني ما يعتبرش لوحده معيار نجاح.
1: لا، ما يقعش كيف، في حاجات ثانية مفروض تكون ناجح فيها. ولكن محطة أساسية الزواج.
0: صحيح.
1: محطة أساسية بالنسبة لها، ولكن المجتمع اللي عندنا هو اللي يعني ينظر هذه النظرة السيئة.
0: صحيح.
1: ولكن هي ناجح في مجالات كبيرة، ممكن تقدم أشياء كثيرة.
0: أكيد.
1: وناجح فيها بإذن الله.
0: أكيد.
1: ولكن الزواج بالنسبة للمرأة، الزواج تعتبر محطة من المحطات الرئيسية. ممكن الزواج تتزوج ولا زالت تعمل في مجالات أخرى، ممكن قبل الزواج مجالات أخرى وتنجح فيها. الزواج عبارة عن محطة أساسية تمر بها المرأة.
0: شكرا لك وشكرا لمشاركتك ولكلامك الجميل. شكرا لك صديقنا. إذن فعلا مستمعينا الكرام، يعني زي ما تحدث صديقنا أحمد اللبناني إنه المرأة هي ناجحة في كل ناجحة في كل المجالات، ولكن للأسف المجتمع هو الذي ربط المرأة بالدور الأسري فقط. جعل من المرأة إنه دورها مقتصر على البيت، المنزل، خدمة الأبناء، خدمة الزوج، مع إنه هي قادرة على أنها تقدم وتؤدي مثل هذه الواجبات، مع الحفاظ على تعليمها ومع الحفاظ أكيد على عملها، طالما إنها قادرة إنها توفق ما بين هذه المسؤوليات. في البعض يعتبر فقط الزواج هو إنجاز، فبلاقي ينظر للمرأة التي تعمل وإلى الآن يعني ما تزوجت إنه ما أنجزت أي شيء، يعني زي ما بنقول إنه يحبط كافة أعمالها بمجرد أنها ما تزوجت. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
3: يا عليا
0: مساء الخير، أهلا وسهلا.
3: أهلا يا عليا، تحياتي لك وللمتصلين والمستمعين.
0: تحياتنا لك أم حمزة.
3: كعادتك طبعا تجيبي المواضيع الحلوة.
0: الله يسعدك.
3: مواضيع المرأة المثيرة كثير.
0: دائما احنا بنختار المواضيع هذه لانه
3: على الاقل استفرت بحاجه، نحن في مجتمع ذكوري على الاقل كلنا حوار.
0: اكيد اكيد.
3: فاني ضد هذه الفكره اللي هي تربط نجاح المراه بالزواج. الزواج قسمة ونصيب، متى ما عجا هي مؤسسة مشتركة بين شخصين.
0: صحيح.
3: متى ما عجا يا حية ويا مرحب.
0: صحيح.
3: لكن إذا ما عجاش أنا إنسانة متعلمة، أنا أولا من الناس اللي دائما تنادي وتقول لا زواج إلا بعد انتهاء القيامة فرحة.
0: ليش طيب؟ بيسألونك إنه ليش؟ ليش؟
3: ليش؟ تتكون كياني الفكري العاطفي، مسؤوليتي أكون إنسانة فعالة داخل المجتمع، أكون إنسانة بشخصيتي القوية، أكون إنسانة عندي طموح، عندي شهادة، ما حد يدري هذه الشهادة بكرة بعد غدر الزمان أنا بتفيدني. أنا دائما أنادي إن البنت ما تتزوج إلا بعد ما تكمل دراستها الجامعية، وفي بعض رجال يوافقوا إنها تتزوج وتستمر بالدراسة، وفي بعضهم لا. بس أنا أشوف إن المرأة أو البنت بشكل عام الدراسة أفضل من أي نجاحات أخرى. النجاح هو اللي بيقدمك، هو اللي بيوصلك، هو اللي بيعمل منك قيمة وشأن، والزواج متى ما أجا حيابه إذا أجا بشروطي إذا أجا باتفاق يعني هو بأمور إنني أشتغل إنني يخليني بوضعي وكذا يعني صح. إذا اتفقنا أنا وهو إذا ما كاش على الاتفاق هذا فأني أتعلمت وأني درست وأني نجحت وأني مكاني بالمجتمع صح بيكون معي أسرة وأم يا بنتي في نجحتي وزي أي أم يا بنتي اشتي أشوف عيالي
0: صحيح.
3: بس برضو أني أيوة كل أم تقول لي يا ريتك يا بنتي وقتي
0: فكرة الزواج فكرة الزواج إنه كمان اطمئنان إنه أنا حابب أشوفك في بيت زوجك وكذا، ولكن هذا الشيء أم حمزة يجب إنه ما يلغيش موضوع الدراسة موضوع العمل. للأسف يا أم حمزة إحنا في مجتمع تلاقي يشوف للمرأة الغير متزوجة طالما هنا ناجحة والله تمام حياتك، بس ناقصك الزواج. دائما ما يربط هذا الشيء انه بس انت للان ما تزوجتيش يعني انت ما حققتيش اي نجاح للاسف.
3: ايوه صح ايوه، وهذا والله يا عليا هذا حصل عندنا هنا في البيت هنا في هذه الغرفه اللي انا اكلمك منها. قبل 4 سنين كان العزاء حقيقي، وكانت عندنا دكتوره انسانه دكتوره يعني ما شاء الله عليها، فواحده غبيه تسأله معقول أنت الدكتورة فلانة؟ قال لها مش زوجة؟ قالت لي لا. قال لها معقول خلال سنينك دي كله ما جزعش واحد ابن حلال تتزوجيه؟ شوف يعني لفين وصلوا التدخل. قال لا إلا أقالي بدل الواحد 10 مسعني يعني اللي أقا مش مناسب ليه.
0: طيبة
3: أيوة يعني أصبحوا الناس تتدخل كل شيء، يعني تنسي أنك إنسانة عملتي بالمجتمع وإنسان طورتي من نفسك وإنسانة خدمتي نفسك وأنتي دكتورة ونحن ندق عليها الباب بكل وقت نحتاجه خلاص، يعني ده كله بينتسي بينسى كل حاجة واحدة.
0: للأسف هذا هو الموروثات الاجتماعية اللي أخذوها.
3: لكن أنا أشوف الآن والله العظيم في طريقي كده في بنات كثير عدوا سن الزواج، والزواج ما له السن بس عدوا سن الزواج يقولوا لكن ما شاء الله ما شاء الله عاملات المجتمع وناجحات وعاملات يعني حاجات حلوة جدا، فالزوج أصبح الآن هنا في هذا الزمن بهذا العصر مجرد مكمل
0: صحيح.
3: مكمل غذائي أصبح مش أكثر ولا أقل.
0: الله يسعدك يا أم حمزة،
3: مع احترامي يعني الرجال كلهم. فأني المرة 20 أقول تزوج البنت أو تتزوج بعد ما تكمل دراسة، خصوصا نحن في وضع داخل البلاد هذه إذا صاحب الشهادة مش قادر عاد يلاقي عيشه
0: صحيح.
3: يعني أجيب أني بنت عمرها 15 تخرج وتتزوج وتتطلق وتروح إيش بتسوي الحياة هذه؟ فموضوعك جدا حلو وأني بتابع معك الآراء البقية وتحياتي لك يا جماعة.
0: شكرا لك عزيزتي، شكرا لك أم حمزة. إذن مستمعينا الكرام، صديقتنا أم حمزة تحدثت كذلك عن قصص من الواقع للأسف التي بتحصل معنا نحن يعني بشكل عام النساء التي إلى الآن ما زالوا لم يتزوجوا، ولكن بالمقابل هم يعني عندهم نجاحات في عملهم بيخدموا مجتمعهم. للأسف بنلاقي المجتمع فقط بيسأل عن فكرة أو موضوع الزواج وإنه تزوجتي أو ما تزوجتي، طيب أنت ليش ما تزوجتيش للآن؟ أو خسارة والله راحت سنين عمرك وانتي للآن عادك ما كونتيش عائلة ولا كونتي أسرة، طيب متى بتكونيهم؟ فهم فقط شايفين موضوع المرأة ناجحة فقط إذا تزوجت. نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا يا مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو مرحبا. يا مساء الورد، أهلا وسهلا. أهلا أيوة أستاذ محمد، تفضل نسمعك.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: نعم شكرا. تغير الصوت
0: تسمعنا؟
2: نعم تغير الصوت مشكور.
0: طيب تسمعنا الآن؟
2: الحمد لله. أقول لك الموضوع
0: تفضل نسمعك.
2: يعني يفترض أن يكون السؤال أي أسمعك جداعة كان يفترض يكون السؤال مع نظرة المجتمع تجاه المرأة والعمل.
0: لا يا أستاذ محمد فضل، أستاذ محمد فضل
2: العمل والإنتاج والإبداع ما لهش علاقة بالموضوع.
0: أستاذ محمد فضل تسمعني؟
2: ماشي.
0: احنا اخذنا الموضوع هذا لانه الناس رابطين النجاح في الزواج، يعني احنا بنتكلم من واقع بنسمعه انه الزواج يعتبر انجاز للمرأة يلغي دراستها وعملها، يعني احنا بنتحدث من هذه الناحية. فهمت قصدي من السؤال انه هل فقط يعتبر الزواج معيار نجاح؟ ليش ينظر
2: لز... أنا كنت سجل هذا الموضوع. شوفي عندما تغير القوانين أنا بقول لك حاجة.
0: نسمعك تفضل.
2: كان في عجل من هو الدخول المطر هذه من خلان جاد جاءت تأخرت لأنه كان في عجل هو قليلا إنه حد الماء في تعز نظرة كانت تقديم في المرأة شهادة عربية وعالمية غرسة في عجل كان هناك قانون الأسرة على الاستغلال قالوا سجل جديد ونغش كل محافظة الجنوب وأخذ كان يمنع تزود واحدة لهم بعد 18 عام حد أدنى هذه فتشت مدرستها والشاب 20 عاما وإذا كان دراسته ويتزوج هذا كان شرط في قانون الأسرة هذا القانون لا شرط عام 90 أول قانون حورب من قبل جماعة الأخوان حورب محاربة شديدة هو ألقي هذا القانون نموذجي في الوطن العربي لا وجد فيه إلا في تونس أو في بغداد وحاولوا مصر يجيبوا زيه وما قدروش نوال السعودية نفس وأشارت هذا القانون
0: انقطع الاتصال. نعتذر منك أستاذ محمد، فضل يا ريت ترجع تتواصل فينا. بس أنا حابة كنت أوضح أستاذ محمد فضل إنه إحنا طرحنا السؤال هذا علشان نشوف آراء المجتمع، هل هم من الأشخاص الذي فعلا يعتبروا الزواج معيار نجاح أو إنه في معايير أخرى لنجاح المرأة؟ ليش؟ لأنه للأسف أصبح في مجتمعنا يربطوا نجاح المرأة بالزواج وبيعتبر الزواج هو إنجاز للمرأة في المقابل مع أنه تكون قادرة على أنها تنجز أشياء أخرى. وزي ما تحدثت أم حمزة أنه الزواج هو يعتبر نصيب وقد تأتي فرص الزواج في وقت مبكر وقد تأتي كمان في وقت متأخر، ولكن يعني مش من الصح أن إحنا نربط نجاح المرأة فقط في تكوين أسرة أو أنه تكون مع شريك حياة تكون يعني عندها أبناء فقط وننسى موضوع العمل والدراسة. نستقبل اتصال من لطيفة نشوف رأيها بدل الموضوع، نقول ألو مرحبا.
4: يا هلا والله، مساك عليا.
0: يسعد مساك لطيفة، كيف حالك؟
4: الحمد لله. سمع صوتك برنامجك الأكثر مداعاكم.
0: الله يسعدك لطيفة. أنت كيف تشوفي للموضوع؟
4: والله عزيزتي شوفي، أنا أشوف أنه كانت نظري أنه الزواج لا يرتبط بالنجاح أبدا أبدا أبدا. لأنه شوفي فيه الكثير ما شاء الله ناجحات ومش متزوجات وفي ما شاء الله الكثير متزوجات ويشتغلن عملهن بالطرفين تمام حلو وفي البعض لا متزوجة ولا تعمل وعادي الموضوع طبيعي. المهم يعني أنه لا يربطوا النجاح بالزواج لأنه زي ما قلت خالة أم حمزة في البعض ما قالهم مش نصيب خلاص إن ما تشتغلش ما تعمل حاجة ما بتنجح تربط هذا الشيء عمل حد بس النصيب هذا الشيء بيد الله. يعني ناس كثير ناجحين والله، وأهم شيء أهم شيء شوفي عادية النجاح يرتبط بالإرادة وليس بالزواج. لما تكون واحدة عندها إرادة قوية وكذا والله بتنجح رغم الناس اللي يقولوا. على فكرة شوفي في البعض لما الناس يقولوا أشياء واحد يحاول إنه يثبت نفسه ويطلع عكس الكلام اللي يقولوا في ناس يحبطوا.
0: صحيح.
4: لكن أنا ما أحب إنه واحد يربط العمل والنجاح بالزواج، لا والله هذا شيء خاطئ.
0: للأسف أصبح يعني ينظر للمرأة إنه المزوجة إنه لا والله هذه قدرت تبني أسرة وهذا، لكن أنت ضيعتي حياتك في الدراسة، ضيعتي حياتك بالعمل، يعني وما بيكونوش مثلاً شايفين الحياة هذه، شايفين مثلاً هذه كيف ضحت وكيف تعبت علشان توصل لهذا الشيء. فزي ما قلنا إنه زواجك وإنه يكون معك أسرة شيء جميل جدا وتطمح له كل فتاة، ولكن في المقابل لا يعني أنه أنا مثلا ألغي حياتي ألغي عملي ألغي دراستي علشان فقط مثلا أرضي المجتمع.
4: لا يعني واحدة خلاص ما قالهاش نصيبها تقلتها كذا عمل بدون خلاص هذا شيء بيد الله. يعني ما بربطني عملي ودراستي وشغلي وأي شيء أنه لأنه مش متزوجة، لا ما ينفعش بالكلام والله. لازم أثبت حالي بأشياء أنا قادرة أسويها، أشياء بيدي مش إنه
0: صحيح.
4: أشياء ربانية.
0: صحيح.
4: وأشكرك جدا على البرنامج اليوم والله، حسيت إن يمكن ما قدرت أتكلم بالاستغاظة اللي كانت بداخلي.
0: شكرا.
4: لكن أنا أخلي الكلام للبقية المتصلين.
0: شكرا لك عزيزتي، شكرا لك لطيفة، في أمان الله.
4: مع السلامة.

0: إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وهو هل يعتبر فقط الزواج هو معيار نجاح، معيار استقرار؟ إحنا لما بنقول نجاح بنعني من النجاح إنه استقرار، إنه حققت نفسها، حققت ذاتها، حققت كيانها، أو إنه لا، في معايير أخرى تستطيع المرأة أن تحقق كيانها وتحقق ذاتها. خلينا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو أستاذ محمد فضل.
1: ألو ألو.
0: أيوة إحنا معك. ألو. نسمعك نسمعك تفضل.
1: سمعك. أيوة
0: واصل واصل كيف نسمعك.
1: أكدنا كلمتين قبل ما ينقطع الخط.
0: اتفضل.
1: شوفي الزواج نفس الزواج هذا وخصوصا الصغيرات الصغيرات. صغيرات أنا واجهت مشاكل في هذه كثيرة. تكون عملي إلا ما أقول كلام. كانوا بعد العمل ناس لا يقف ما تخيل ويستغلوا فقر بعض فتيات في العواصم فيزوجوا.
0: للأسف أنا أعتذر منك، مش عارفة في مشكلة يمكن في الشبكة. نعتذر منك أستاذ محمد فضل.

مستمعينا الكرام، احنا كمان نتحدث عن نظرة المجتمع للأسف للفتاة. يعني نلاقي كثير من الفتيات كم أكملوا دراستهم، حققوا نجاحات في دراسة وفي عمل وغيره، ولكن

رغم ان احنا دائما بنقول انه في أفكار تغيرت وفي أفكار بدأ المجتمع يتقبلها، إلا أنه في الجانب الآخر ما زال للأسف بعض هذه الأفكار مستمرة، وما زالت النظرة للمرأة ترتبط أو دائما تربطها بموضوع الزواج فقط ومسؤولية الأسرة.

0: فإحنا هنا مستمعينا الكرام بنسأل السؤال إنه يا جماعة طيب لماذا لا يحظى العمل ولا تحظى الدراسة أو لا يحظى النجاح المهني للمرأة بالاهتمام الذي يحظى فيه الزواج؟ وهل استقلال المرأة المالي أصبح ضرورة أو إنه ما زال البعض يعتبره أمر ثانوي وغير أساسي؟ ليش يعني دائما يعتبر مثلا وظيفة المرأة هو أمر مؤقت؟ وهل بالضرورة إنه إذا تزوجت المرأة إنه تترك عملها أو تترك دراستها؟ وهل فعلا تستطيع المرأة أنها تجمع ما بين الأسرة وما بين العمل وما بين الدراسة؟ فهذه الأسئلة كثير إحنا ما بنسألها مستمعينا الكرام، ولكن زي ما تحدثنا إنه للأسف ما زال هناك أشخاص في المجتمع هم من يحددوا معايير نجاح المرأة، مع إنه المرأة قد تكون ناجحة في أكثر من مجال وهي الوحيدة التي تحدد نجاحها في أي مكان. في نساء ناجحات في تربية أبنائهم، في نساء ناجحات في تعاملهم مع أسرتهم، في نساء ناجحات في دراستهم، في نساء ناجحات في عملهم. مش شرط إنه يكون في معيار خاص يخصص إن أنا أقول هذه المرأة ناجحة أو غير ناجحة. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا.
1: أشتي أشارك أنا. أولا أنا متأسف على انقطاع الخط على التربوي القدير محمد فضل اللي كان بده يناقش أمور عديدة معكم في هذا المجال. طبعا المرأة ناجحة، أنا تكلمت قبل قليل أن المرأة ناجحة في كل المجالات. لو قلت ليش أن في نساء عوانس لم يتزوجين ولكنهن أخرجين يعني شهادات كبيرة للأسر اللي عالتهم،
0: صحيح،
1: سواء كانوا بنات أو أولاد.
0: أكيد
1: يعني مرأة عانسة، أعرف مرأة هنا لم تتزوج ولكنها أخرجت يعني بنات وأولاد ذات شهادات عليا.
0: جميل.
1: فالمرأة ناجحة في كل المجالات. أنا أتمنى أن يعود الخط مع الأخ محمد فضل،
0: وإحنا كمان نتمنى كذلك.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك عزيزي، شكرا لمشاركتك. في أمان الله.

إذن مستمعينا الكرام، زي ما تحدثنا أنه نستطيع أن نقول أن الزواج نفسه أو الزواج وحده مش فقط معيار للسعادة أو للنجاح أو للاستقرار، بينما أنه في أشياء أخرى قد ترتبط بهذا النجاح. مستمعينا الكرام، زي ما تحدثت، المرأة قد تنجح في زواجها، قد تنجح في تربية أبنائها، والمرأة كمان قد تنجح في عملها، وكمان قد تستطيع أن تجمع بين الاثنين، وقد كمان تختار مسارات مختلفة. ولكن المهم أنه ما يتحولش المجتمع، مستمعين الكرام أو الأفراد في هذا المجتمع، إلى جهة هي من تمنح المرأة شهادة نجاح، أو هي من تحدد معيار نجاح المرأة أو فشل المرأة. ففي الأول والأخير الزواج مثل ما قلنا هو يعتبر اختيار، مستمعينا الكرام، والنجاح مستمعينا الكرام وقيمة المرأة لا يمكن أن

0: تختصرها في كونها متزوجة أو غير متزوجة، لأنه زي ما تحدثنا أنه في كثير من النساء الغير متزوجات وأثبتوا أنهم ناجحات. وكمان إحنا لا ندعو إلى فكرة أنه لا إن أنا لازم أركز في دراستي في عملي وكذا وألغي موضوع الزواج. زي ما قالت الأستاذة منى إن إحنا نشوف للموضوع من زاويتين مختلفتين، ونحاول إن إحنا بقدر المستطاع نكون في توازن، نتعلم، ندرس، نعمل، نحقق أنفسنا، وكذلك ننظر إلى إنه الزواج يعتبر شيء ضروري تستطيع من خلال المرأة تكون أسرة ويكون عندها أبناء وبناء أسرة. وهذه الأشياء زي ما قلنا تحتاج إلى وعي أكثر وتحتاج إلى نضج في التفكير فيها.
1: عادل على الحبايب
2: 88 فاصلة 9
1: والسكر في
2: عادل زائف ام
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير
2: وثمانون فاصلة تسعة
4: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
2: عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88 فاصلة 9
7: الكارثية الكارثية الكارثية
6: عدن يا اف ام.

0: 89.9 عدلها حلوة حلوة تنباس بيها وتصدر بالواح عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد
0: عدنية اف ام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. وزير الشباب والرياضة يطمئن على صحة سعد العمري عقب عملية جراحية. الداودي يؤكد أهمية الانضباط ورفع الجاهزية الأمنية بأقسام شرطة البريقة. مدير هيئة المواصفات يؤكد سلامة فحوصات شحنة السكر البرازيلية للاستخدام الآدمية. انعقاد ورشة أولية لمناقشة تحديث الاستراتيجيات الوطنية للزراعة والأسماك للعام 2024-2030. توزيع 12,000 سلة غذائية على 5 محافظات بدعم من القوات المشتركة. صناعة خور مكسر تشرف على توزيع الغاز وتخصص 250 اسطوانة لثلاث أحياء. وأخيرا إتلاف كمية من السجائر المهربة في مديرية البريقة بعدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. اطمأن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري على صحة الوكيل المساعد لقطاع التدريب والتأهيل بالوزارة سعد العمرية عقب خضوعه لعملية جراحية في مستشفى الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة عدن. واستمع الوزير إلى شرح من الأطباء حول حالته ومدى استجابته للعلاج، متمنيا له الشفاء العاجل، فيما أعرب العمرية عن تقديره للزيارة. أكد مدير عام البريقة أحمد الداودية أهمية الانضباط ورفع الجاهزية الأمنية خلال تفقده قسمي شرطة الشعب والبريقة، وأطلع على مستوى الأداء والصعوبات التي تواجه رجال الأمن، مشددا على اليقظة وتفعيل البحث الجنائي والتحريات. وأكد استعداد السلطة المحلية لتوفير الاحتياجات وفق الإمكانيات المتاحة، داعيا المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية. أكد مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس أن نتائج الفحوصات المخبرية لشحنة السكر البرازيلي المتحفظ عليها في حضرموت أثبتت صلاحيتها للاستخدام الآدمية، وأوضح أن نفوق النحل قد يعود لأسباب أخرى بينها سوء التخزين، مشيرا إلى تكثيف أعمال الرقابة على السلع وتعزيز التعاون مع جامعة عدن للاستفادة من مختبراتها في فحص السلع. ناقشت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في عدن تحديث الاستراتيجية الوطنية للزراعة والأسماك 2024-2030 بمشاركة قيادة الوزارة والجهات المختصة. وتناولت الورشة 5 ركائز تشمل تطوير الإنتاج، استدامة الموارد، سلاسل القيمة، والبنية التحتية، والحوكمة، والتحول الرقمية. وأقر المشاركون استكمال إجراءات التحديث تمهيدا لاعتماد الاستراتيجية وتنفيذ برامجها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. دشن وكيل محافظة عدن محمد سعيد المفلحية وعوض مبجر توزيع 12,000 سلة غذائية مقدمة من القوات المشتركة بدعم من المملكة العربية السعودية، وشملت المساعدات عدن ب3,800 سلة وأبين ولحج والضالع ب2,000 لكل محافظة وتعز ب2,200 سلة. وأكد المسؤولون إعطاء الأولوية للأسر الأشد فقرا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خور مكسر نزولا ميدانيا لمتابعة توفير الغاز المنزلي والإشراف على بيعه بالسعر الرسمي، وشملت الحملة مركز توزيع الغاز بمنطقة الشابات، فيما جرى حصر وتسجيل المستفيدين من 250 اسطوانة مخصصة لأحياء الرشيد والسلام والسعادة. ويأتي الإجراء لتعزيز الرقابة التموينية وضمان وصول الغاز للمواطنين بصورة منظمة. وأخيرا أتلف مكتب الصناعة والتجارة في مديرية البريقة كمية من السجائر المهربة مجهولة المصدر عقب ضبطها من قبل إحدى النقاط الأمنية، ونفذت عملية الإتلاف بتوجيه من مدير عام المديرية أحمد الداودية وبحضور مسؤول الرقابة والتفتيش. وأوضح مكتب الصناعة أن المضبوطات لا تستوفي المواصفات المطلوبة وقد تشكل مخاطر صحية، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع adania.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج وأبيان والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

0: عزيز الأب، عزيزتي الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: Ahora es la Unión Llanita.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كدبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: يا مرايتي يا مرايتي، صرحيني وقولي لي مين شكله أزبل واحد في الدنيا من غير ما تردي. أكيد أنا شكلي في المشجر اللي أنا لابسه ده قمة في الهبل الحقيقة. معقول ضيقك بشوشو؟
2: شوشو بتحب الراجل التافه
1: أو بتهيألي بقى مفيش تفاهة أكتر من كده.
2: كل ما تكون تافه زيادة تحبك زيادة.
1: أو كله كوم والباروكة دي كوم تاني خالص. يا ايه المنظر ده؟ لا لا لا لا لا لا انا هشيلها.
2: كل ما تكون تافه زياده شوشو بحبك زياده.
1: خلاص خلاص خليها كله عشان خاطر عيونك يا شوشو. في عيونك سهرت ليالي وطالت. يا عم اصبر استنى شويه. طالت ايام. ده انت مزعج قوي يا اخي.
3: طيب حاضر جاي اهو.
4: ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا بابا؟
1: انا انا انا انا انا فكرتك بتاع الزباله.
4: وانت بتقابل بتاع الزباله بالمشجر والباروكه؟
1: انت بتضحك عليا يا زفت.
5: شكلك مسخره قوي يا عم الحاج فكري.
1: يعني ايه يعني هو الدور كده؟
4: وده دور ايه بقى ان شاء الله؟
1: مش فاكر عمك نبيل المخرج الله يرحمه او يمسيه بالخير.
5: يرحمه او يمسيه بالخير الاثنين.
1: الاثنين يا رخم. الاثنين لحد ما اعرف هو على انهي وضع بالظبط دلوقتي.
4: وماله بقى انكل نبيل؟
1: اصله انكل نبيل ده رشحني لدور بطوله في العمل الجديد بتاعه.
4: برضه مش فاهم ايه علاقه ده بالمشجر والباروكه.
1: اصل هو الدور عباره عن عباره عن راجل متصابي وتافه قوي. الله يسامحك يا شوشو.
4: بس على ما اتذكر انكل نبيل كان مخرج اذاعه يا بابا، ولا انا فاكر غلط؟
1: لا لا لا لا لا مش غلط، هو فعلا فعلا انكل نبيل مخرج اذاعه.
4: ولما هي اذاعه ايه لازمه المشجر والباروكه؟
1: ما هو مش تمثيل، بتقمص يا اخي بتقمص. الله يعني بدخل في اهاب الشخصيه بحسها.
5: عالمي عالمي يا عم الحاج فكري، عالمي اقسم بالله.
1: اخرس انت، انا مش طايقك.
5: ده انا كنت هفخم عليك واقول ان كل الممثلين اصدقائي اللي معرفهمش بيدخلوا في الاستاذ ايهاب الشخصيه ولا بيهمهم.
1: الله ينور عليك يا بوزو. قول له ولو ان ايهاب الشخصيه مش اسم بني ادم بس تمام، كمل زي ما انت كمل.
5: طب والنعمه ما انا مكمل غير لما تقول لي ايهاب الشخصيه ده يبقى مين.
1: ادخل في ايهاب الشخصيه يا زفت، يعني اتقمصها.
5: يا سلام عليك يا بوزو، يا سلام. قول له فاهم انت ومطلع يا بوزو.
4: خلاص بوزو بقى فاهم ومطلع.
1: ده رأيي فيه بصراحة من أول ما شفته.
5: الله عليك يا عم الحاج فكري، قوله.
4: تمام تمام يا بابا، بالتوفيق وإن شاء الله العمل يكسر الدنيا. بس ما تنساش بقى تسلم لي على أنكل نبيل.
6: طيب يا أستاذ ثروت، الموظفين مشوا فإحنا قلنا نيجي نطمن عليك قبل ما نمشي.
7: أنا حاسة أنك مبسوط بالقعدة دي. طب الحمد لله أنك مبسوط.
6: والله والله وإنت كمان ليك نفس المعزة. لا لا لا لا لا ما تقلقش، من بدري هنكون عندك.
7: بقولك إيه، اوعى تنام على لحم بطنك.
6: بموت في ضحكتك دي يا أستاذ ثروت. شوفي كده مين اللي بيتصل.
7: لا لا مالناش دعوة، دي خصوصيات.
6: هو بيقولك شوفي اهو.
7: لا طالما هو اللي عايز يبقى نشوف، احنا ما نقدرش نرفض له طلب.
6: مين؟
7: وهو في حد بيكلمه ولا بيطيقه غير امك؟
8: انا مش فاهمة الزفت اللي اسمه ثروت ده ما بيردش ليه. ماشي يا ثروت ماشي، حسابك معايا بعدين.
9: يمكن يا دكتورة يكون مشغول في حاجة كده ولا كده، الغايب حجته معاه.
8: ممكن برضو. سيبك من ثروت، انتي مش عايزة تقولي لي حاجة؟
9: انا طبعا هقولك. بصراحة هو في حاجة مهمة جدا حصلت النهاردة، وما كنتش ناوي اقولك عشان ما تزعليش. بس طالما انت سألتي هقولك.
8: قولي اتفضلي.
9: النهاردة الصبح بدري لقيت جرس الباب بيرن عمال تن تن تن. جريت وفتحت الباب، قمت لقيت مين في وشي.
8: مين في وشك؟
9: محصل الكهرباء.
8: والله
9: قال ايه؟ علينا 2 كيلو كهرباء من الشهر اللي فات ما دفعناش حسابهم. قلت له لا، 2 كيلو ده ايه؟ اوزن بره، احنا بندفع حسابنا اول باول.
8: لا حاجة مهمة فعلا،
9: بس انا خفت احكي لك اول ما دخلتي احسن تزعلي من محصل الكهرباء ولا حاجة.
8: وما فيش حد تاني جه بعد محصل الكهرباء يا غادة؟
9: شكلك كده عرفتي. بصي انا هقولك وامر الى الله، بتاع الكهرباء مشي من هنا ولقيت جرس الباب عمال يرن تاني تن تن تن. افتح الباب المرة دي الاقي مين في وشي؟ تخيلي
8: مين يا غادة؟
9: بتاع الغاز. قال ايه؟
8: غادة
9: الراجل اللي قصدنا جه هنا الصبح وكان
8: كان ايه بقى؟
9: هقول لك كل حاجة ورزقي على الله.
10: يا دي المصيبة السودة، يا دي المصيبة السودة، انت وازاي بس؟
11: صباح الفل والورد يا حسنة. مالك عاملة هيسة على الصبح كده ليه؟ انا سامعة صوتك من بره.
10: فل ايه ورد ايه يا كندا؟ الحقيني.
11: خير اللهم اجعله خير.
10: خير اللهم اجعله خير ايه؟ وانا بحكي لك حلم، ده كابوس يا كندا كابوس.
11: استهدي بالله يا حسنة واحكي لي ايه اللي حصل.
10: تخيلي فتحت باب الشركة، دخلت لقيت الشركة اتسرقت يا كندا، اتسرقت.
11: لا حول ولا قوة الا بالله.
10: ولقيت الخزنة مفتوحة وما فيهاش ولا مليم.
11: قدر الله وما شاء فعل.
10: يا ستي ربنا يقوي ايمانك، بس احنا مش هنبلغ البوليس.
11: الشكوى لغير الله مزلة يا بنتي.
10: ده احنا حتى مش هنقدر نعرف هو مين، ده كسر كل الكاميرات وخد كل الهاردات.
11: كاميرات ايه؟ ربك موجود ومطلع.
10: لا ونسيت اقولك بقى ان ورق الحسابات وملفات الضرائب اللي في مكتب ثروت كلها اتاخدت.
11: يا عيني يا ثروت، هتلاقيها منين ولا منين؟ صحيح المؤمن من صاب وربك ما بينساش حد.
10: ونعمة بالله، بس هو في ايه بقى؟ الله انا عمال اقولك في مصايب في مصايب وانت على قلبك مراوح.
11: عايزاني اعترض على قضاء ربنا؟
10: يا ستي انا ما قلتش كده والعياذ بالله، بس تتنحرري شوية. طب ماشي الفلوس مش فارقة معاكي، عندك منها كتير، لكن اقولك الكاميرات والورق اللي في مكتب ثروت تقوليلي ايه؟ اوعي تكون انت اللي ورا ال
11: نبيها. بس نبهتك متأخرة قوي يا فلح.
10: لا لا لا أفهم، ده انت كده بتشتغلي من ورايا.
11: أفهمك، بس الأول اسحبي ثروت من الحمام وهاتيه في ايديكي على ما غير أنا هدومي.
10: تغيري هدومك؟
11: اسمعي الكلام الأول وأنا هفهمك كل حاجة.
9: مين اللي بيتنيل يرن الجرس بالمنظر ده؟
12: افتحي يا غادة، أنا فكري.
9: هو أنت بقيت مكتوب عليا كل يوم الصبح؟ شكلك يهلك من الضحك.
12: وفي ايه بقى؟ وانا بقيت متحكة ولا ايه؟ مش دي شورتك؟ وانت مش قلتيلي خليك اتفه راجل في الدنيا عشان شو كار تحبك؟
9: ايوه قلت صح، ما قلت
12: طيب وانا نفذت، ايه لازمتها التريقة بقى؟
9: انت عايز ايه يعني بالظبط دلوقتي؟
12: جاي اوريكي الاوتفيت بتاعي، انا سهران طول الليل بظبط في الحاجات دي.
9: طب كويس
12: كويس المجهود ده كله وتقوليلي طيب كويس؟ بعدين مالك ملوية ليه؟ ما انت كنت امبارح كويس، ايه اللي حصل قلبك عليا كده؟
9: مفيش.
12: خلاص ما خلاص ما دام مفيش، الهديه بقى اللي انا كنت جايبها لك مش هعرف اديها لك بقى وانت مزمزقه كده.
9: ها هديه؟ انا مش عايزه منك حاجه، كفايه المشاكل اللي حصلت لي مع الدكتوره شويكار من تحت راسه.
12: وانت ايه اللي خلاكي تقولي لها احنا مش اتفقنا ان اللي حصل بيننا ده يفضل سر؟
9: وهو انا كنت فتحت بقي؟ ده البواب هو اللي قال لها، ملهنم عيونها في كل حته، ليها في كل خرابه عفريت.
12: كويس بقى بصراحه انها عرفت، حتى لما ادخل اكشف يبقى متمهد لها كده. يعني
9: هو انت ناوي تكشف؟
12: ما انا جاي من الصبح عشان احجز دور بدري.
9: دور؟ انت شايف يعني الزباين يا اخويا مقطعه بعضها؟
12: اهو نديها برستيجا يمكن تهدى عليا شويه.
9: طيب هحجز لك كشف.
12: اشوفك بالليل بقى.
9: لا استنى، فين فلوس الكشف؟
12: اه تصدقي كنت انسى، اتفضلي يا ستي الفلوس اهي. السلام عليكم.
9: استنى.
12: الله
9: فين الهديه؟
12: ما انت اتنكتي عليا وقلتي لي مش عايزاها.
9: وانت بقى ما صدقت، ده مجرد كبرياء امراه.
13: ها
11: طب كويس والله باللي انت فيه ده انك لسه ليك نفس تضحك.
10: اصل بصراحه يا كندا اي حد هيشوفك بلبس الاوفيس بوي اللي انت لابسه ده لازم يموت من الضحك.
11: طب ربنا ما يحرمنا من ضحكتك الحلوه دي. بس انا زعلانه منك يا استاذ ثروت كده تسرق الشركه اللي لحم كتافك من خيرها. ايوه انت امال مين يعني؟ كلنا مشينا من الشركه وانت الوحيد اللي كنت بايت فيها. ما انا عارفه انك متربط بس الكاميرات اللي بره الشركه ما شافتكش وانت متربط. كل اللي شافته شافتك وانت داخل الشركه وما شافتكش بتخرج منها. يبقى بذمتك مين اللي سرق؟ ايوه انت.
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88 فاصلة 9
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عادل يا اف ام

0: Rachid.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
4: 90 مول

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية FM،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن فيها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر

0: فيها تجعل كل ضيف سعيد.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

يا ألف آه يا جدع لما الزمن بيخيب والسبع يصبح أسير الكلب ولا الديب الصبر طيب أنا رايح.

وتشكلت محكمة للدهم في يوم مشهور. يا خوف يا محكمة عدلك ميزانه يجور. وتشكلت محكمة للدهم.

ويبقى القضاء معذور والحكم ظالم. يا شمس شوف الجدع ألا يكون تعبان تعبان، قالت عليك يا جدع

جمع في اتنين قلوبهم دور وشوية مأمور خواج أحمر وبعيون دور شهد وقال اللي قاتل هو ده ندهم

وعرفوا لدهم عرفوا لدهم وكانوا بقصته سمعين سمعين وكسروا قيوده والدور

سلام رابط عساكر قفر الكل قال له تمام وخد سلاحهم جميع وقال لهم بكره هيجي لكم غيره وأشر

سبع لغوات ورح وابور الحليب يسأل على الخواجات لابس خواجة ويتكلم سبع لغوات أول ما شافوا الخواجة أم يرحبوا وهب شد المدى

بتقرب بتقرب. أنا دلوقتي ماشية معاها حاجة غريبة حاجة غريبة. أنت كمان

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.